كمل كريم كريم يدخل خليل يدخل لنا حريقة رحمك ربي بانو لفريقة لاتخذ دفاك نورح بحنون بلفني خمل كينو رقمت تشيفينو شو بيعت في الله.

الله عليه وسلم وكان حسنا أهل فيه ساولا بشرعة أهل الذكير وقال أهل الفتاتين

تلاف الحط التين والحلتان ثمان براوت أشاركوا حين بالصروت فهو عزموت أفنوا على أفضل رحم بخي مدتين وتحرروا لمن أهل تلاف الحط المتقبل خير السجين وحد سمعنا في الهم الخير محمد العز فكرة في حياتي ويجيد يشعين وشكرا.

Cino عارف كان سندرات الشيخة رشانه رعيم الشباب البريوت عينه شيحاته شقاله شحاته زراع كده شفتة لا تعابله تعينه بتاعتانه يسالوا من سواتك من شواتك خطوه بلو شبالانه ويطلع صديعه كده بعليله كيف مسعش تفلح نورشانه أشابلو بقرآن بوشو بكل جوي جلامنو بس وحدة بين بينو حتى إنو بحوه بعد بينو من أفرع فيرين وزول مخلصين وحريبا ولينو فلاتين وتالي شما فلات بتيم لزالين كحين ودقين إنو عشقوا مرينو وشيخ مرات بينو أتو يقولنا بعدين وسبان وعشق بينو أبادي باشو بانو كونك الميادم صوتو بسيبونو صلي بخدوين وينو أحتمل وعبولينو

وجهتي خبيرتي خلال روح قزر دينينو خبيت برحمي ورسولت في اللتينو مش مشمعين وانا منه وقالينو ابن عني عم بخي إسرائيل افاكو حني عم بخي إسرائيل امينو حق الشعب يكفرنسا אלוהינו שבשמיים שעה את שוואתנו, בשלום בינינו, בשלווה באמינותנו.

خير كذا احنا بنبني الطاف لسوبا انت بالشب يمسكوت في 30 قطور استفانيخا من شب الشمعي ما سمن اوت لتوبا سمن اوت لشعاع سمن اوت لرحمين سمن اوت لبشو حزوه في المكلمون كاتانو عزتانو من يحبتانو بروغيز رحيم تذكر بروغيز عبا تذكر بروغيز عقيدة تذكر بروغيز تيرمو تذكر البيت لبني شوات في بلقا يتانو عين وعيتو معونا هزوت علينا أبينو علينا بورينو علينا جوهرينو علينا دورشينو بالهود بأدام بالبطيخ من رحمو المزاق ويشار علينا حي بقيام علينا طيور عينايم علينا يشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفيظ بريشة.

عين أبراهيم أبينا بها رموريا عين يساق قبل مدبحة عين يعقوب بذبت إيل عين يوسف بذبت أسيري عين مشاوة وعليا.

ما بنا بيروشالايم يا وبعار كربين اللي مش عم بيريحو الحق يا وبحلتو خليني ولا ما يدغى حنا مش المعذرة بقولتو نورا يا كدتا انا زرعي بقبادر يا فتا نقول خبيسي بشوشان هبيرا للعذرة بقولا انا حليبا ما قال انا سادك المحاسي ديت مين دي بخل دمدان علينا حملا علينا حملا شديم حملا فيرو حماس الرحمن الرحيم الان كل شيء بيت كل شيء بحنا بحشوخان نورا في كنا بدين شيء ما خربا ذكروني فنيها بشاحات ابن الحاق بتولي عمر دين الحاق تبرها بيت الحاق دور ايها بيناكم عاشرة تشكون خبر عمل تشكون نسون العقول عمر رحم خلاقي سدمين من أكتب لي حرمي بزمين وفي

مرانا دي فيش ما يانك بتخلينا كعبات بتخلينا مري تعمل بلدي وتعمل ذلك كابوكا ما عندي فيش ما يانك بتخلينا كمش عبات بتخلينا مري روز ليش بيان خلفان سباكي ناس بيت السيد شفتين تحملني ريبي من أخوي أسماع فلقانات سورة دي حيا يا ومتا يا أسيب الأخوي يسمعين تحملني أسيب يسمعين سامالي وجودان وكذب عالم شبانة دي بيقني روحة طبعا عارشكا ما سيجرين من عادي دنيا

برحمك نفخينا سير خبين لتكاف وعلان عزل نبقي ميرا بشويان سامي سمحي ما سيف نشعول حيا عالما بحميب بشوطيب بحيم طوفيب بكاشم بشعال وممخ كم يكون حيب حي ربي محميم أمخ لك معي شيخ من المعي شميخة أنا أدوين وعينو أسير بينو باتير بتعامل خي سيد وكل مخب شايف تبقى بحيرة بالعالم العالم شيء وزا مشنك ما في التوسير راحو نعمل

فاستأذنوا كرنوخا يعني مبورا حميخا بلشيوخا يمثلانو يعتلن ويوم خلو بيوم تفلتينو يعتلن شنو بالسبرينو